0: وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال وتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منا ايام يا ما شالت عنا الاوزان وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا واطلع بره وشوف وحب.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: اكسر قلبك عادي وهم.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: نط براسك خش ودم.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: وريهم احنا ازاي بنحب.

هتمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب بنكلة. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي. تعالى براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرشلك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا. واطلع برا وشوف وحب وتعالى احكي لنا على اللي حصل تعالى احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهم

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعد نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

قلب الدنيا كلها فلتان، الاصلي ببين بايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف